معك ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ

0: تفسير القرآن الكريم استنادا على صفوة التفاسير مع الدكتور نفيس علي.
1: الله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن يتجاومرا سبحانه وتعالى دوك وإن يتنمو أن يبجاومرا سبحانه وتعالى حوريين هادفتر من تفسير القرآن الكريم هادفتر من كتاب صفوة التفاسير دفتر من تفسير القرآن الكريم إن دنها سورة تتبول هادر ترتيب يا القرآن الكريم إن دنها لها دعاء سبا يجويق وإن يبا سورة آل إمرانا. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قم الجامرة سبحانه وتعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء إلى آخر الآيات. المناسبة لما قام القرآن الكريم الحجة على النصارى وابتلى دعواهم في شأن ألوهية المسيح دعا الفريقين اليهود والنصارى إلى التوحيد والاقتداء بأبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام. إن دولار مناسبة نجاو من راو سبحانه وتعالى وانجنانين هجاج اللبدي ساهيدي هادو نصارى إفعون وكونغو دي مراو هرد نبي عيسى وندر تتا وندر دويته بكوادكو مريم البطول ودي دابو جاو من راو سبحانه وتعالى فعوني بي كوما اللي بو هارور كي النبي عيسى عليه السلام ودون در تغو نا وتغادو نا ودنيادو دوم دو دو جاومي راو سبحانه وتعالى فيوني بي ووردي بي هجايدي ويتيني نادم سلام هاج هر جاومي راو سبحانه وتعالى.

dan bulbuldi hedi aya sali kado ha yangot ka fere bo wino en harlope وتغري النبي آدم عليه السلام ويترم لا تنندي نجوم راويدي ودير تغليماكو ها وتغري النبي عيسى عليه السلام وفوفي ينكيهر مريم البطول وعمري داني بيدو لاتي بيدو غوركو لاتي ونولادو الله ومتشدو الله وجيادو الله ونولادو الله ويأتي يهودين ننن ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم باو حجاج بنجي للاب لساهيد إيقام توني وودي موني يوني مادة حرجو كيرغول حبر سيد المسيح حبر النبي عيسى عليه السلام أوكا يونو ببه ورا بورد بيرو بما ببه بي بما ببه كوي ما بفو ون ورا ون يانكينا نجاو ميرا ون ننتا ون تران نالا يرجيبا دوفي ووشا كامون فو hujjaji ɗi pat jawmirawo subhanahu wa taala wangini ɗi ɓawo totton jawmirawo o fewni ɓe o fewni nasara en ɗo ha tabi ha ya yuki maɓɓe ɓe yayata dewal ɓeɗo rewa annabi isa alayhi salam jawmirawo fewni ɓe ɓawo totton jawmirawo subhanahu

رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنا إبراهيم في إبراهيم عليه السلام فتنازعوا في إبراهيم عليه السلام فقالت اليهود ما كان إبراهيم إلا يهوديا وقالت النصارى ما كان إبراهيم إلا نصرانيا فأنزل الله تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما نن في الورني الحديث قول في الله قولها عبد الله بن عباس بجوم رأس سبحانه وتعالى يردي وبيتا لا تكنو أحبار اليهود كم بوني موجي بين يهود كم بوني بدي جناب النبي موسى عليه السلام مثال ما بتوني ونن بفي أحبار كم بلولاتي بدي بنو ها النبي موسى عليه السلام توني بفي ون نصارى يندبو كم ببو وني نو نصارى نجران كم ببو ونو بدي جناب النبي عيسى عليه السلام يندو عندي عبد الله بن عباس بو كم ببو بصحابو ين badi be annabi ji sallallahu alayhi wa sallam bo be do inde sahabo en nam o fillani na hadise wol gol o wiata nasara en be yahudu en kambe do be warino be don no jokkira ha yeso annabi ji sallallahu alayhi wa sallam be wari har mako be do wi'a yo kambe yahudu en ma be wi'a annabi ibrahim do wala ti wadon no do dina yahudu do dina yahudu kanko do lati no wodon no do deftere taurata kambe ni be do ya nenden tanasara en bo be vi wodon no do dina nasara nen kambe do bo be ya you know wodon no do dina wodon no tokki deftere linjila be do ya wodon no ha deftere taurata be bo do ya ha linjila Bero via yo, annabi Ibrahim arudum moma be kambe modina mabbe. Nenden ta jawmirao subhanahu wa ta'ala jipini aya garan kaka. Jawmirao subhanahu wa ta'ala uviata be maka na Ibrahim yahudia. Hakikatan Ibrahim kawala ataki o yahudu jossam. Enunnun wala nasraniya. Enunnun wala ataki bo nasranin kejo bosam. Jawmira subhanahu wa ta'ala vi amma kankodo la takeno odonno hanifan muslima odonno do dina bosika ujuldo odonno do dina islama jawmira uta ijokirlima beha do nannan jawmira subhanahu wa ta'ala uyen uli ولوينا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قل لهم يا محمد قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أي قل لهم يا معشر اليهود والنصارى هلموا إلى كلمة عادلة مستقيمة فيها انتصاف فيها إنصاف إلى كلمة عادلة إلى كلمة عادلة مستقيمة فيها إنصاف فيها إنصاف من بعضنا لبعض نن جومرا سبحانه وتعالى أويت يا محمد يا أن محمد yonu le ummatore yahudu be nasara hube be warale be warabe hauta ha kalima adili ka kalima wol adili ngol bosi ngol nendenta be waralata be do foti hakkunde men enen yogamen be enen be enen fu en yogamen enen be enen en yonu otira en hauta do kalima wol ngol dumi on woni kalima wol mai ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا أي إن ورين حوت إن بوسا أن نفرد الله سبحانه وتعالى وحده
بالعبادة ولا نجعل له شريكا.

0: فقد كان بين إبراهيم وموسى ألف سنة وبين موسى وعيسى ألف سنة فكيف يقول بذلك عاقل والاستفهام للتوبيخ جومي راو سبحانه وتعالى في اليهود ينغو جومي راو فليبي فيتبعون ولا حكيلنا حبا جومي راو يبنا كنغول مبي ويغو يهود ينوي النبي إبراهيم ويهود انكيجو نصارى ينبو في النبي إبراهيم نصران انكيجو كنجو دي جومي راو فليبي فيتبعون ولا حكيلنا wondo andi hakkunde annabi Ibrahima be annabi Musa duubi ujinere on hakkunde annabi Ibrahima be annabi Musa wondo andi labdum tal ndendenta on yaaya on via annabi Ibrahima o yahudun kejo en ndendenta hakkunde annabi Musa be annabi Isa bo dum duubi ujine didi on hakkunde annabi Musa be annabi Isa ndenden takadi do ni mardo hakkilo wi an ko kalima wollo goddo on himbe annabi yahudu en je ya annabi Ibrahima do dina mabbe bawo maiki annabi Ibrahima duubi ujinere on dina mabbe jippi e himbe nasara en kambe woni be do lingjila kambe bo be do yaa annabi Ibrahima don der dina mabbe bawo maiki annabi Ibrahima duubi ujine tati den tabe bi annabi Ibrahima don der dina mabbe be wala hakkilona jiyamol gol jawmirawo yamido ngam jawmirawo do felabe on jawmirawo do fewuna be bo do hollabe dum do ka be do viya hunde de walano jawm hakkiro ka fu fiirande sam on be do viya dum do tabitina bo gonduki annabi jo Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nabiyullah nden bawton jawmirawo subhanahu wa ta'ala o wi ha antum ha ulai hajajtum fi ma lakum bihi ilm أيها أنتم يا معشر اليهود والنصارى جادلتم وخاصمتم في شأن عيسى وقد عشتم زمانه فزعمتم ما زعمتم نن جاومي راه سبحانه وتعالى رفلا بني ونن هيم بيهود ين ونن ماتور يهود بيو ماتور نصارى ون جوكري دودي ون فورو تريبو دودي ون ديلو تريبو دودي هيا كيجي عيسى عليه السلام ون دونو ها جما نور ماكو بو ون نودينا مو ون دونو فورو تيرانو ها جما نور ماكو فو ون سيدا كانو ون دونو جوكرا ون دونو فورو تيرا فلما تحا جون فيما ليس لكم به علم أي فلما تخاصمون وتجادلون في شأن إبراهيم ودينه وتنسبونه إلى اليهودية أو نصرانية بدون علم أفليست هذه سفاهة وهماقة jawmi raw subhanahu wa ta'ala do yamabe wi'ata beniyo ko wadi onon ka jokkirli mon darata nden ta fodo tiral mon bo darata haya keji do haya keji Ibrahim hadina Ibrahim on yerba mo yahudu ko on yerba mo nasara nden ta on donno ha jamanu dina haji mon no may bo wakati man bo on nuddinaino mo on dara eno do may be yaman fu on donno yeddino be on donno hufuranino be on donno fodo tirabe mabbe nden ha fahinta on do tokko on do tokki do banni kadi do do kam dum latata ko dum patare dum latata ko bo dum mippu be patare on tan wadin dago do banni be apal hakilo no yona wadirta hunde de والله يعلم وأنتم لا تعلمون أي والله يعلم الحق من أمر إبراهيم وأنتم لا تعلمون ذلك nonnon jawmirawo subhanahu wa ta'ala kanko do latinodo andi haqiqa haqiqa ha yake annabi ibrahim alayhi salam enen wonon bo on latino on andano sam سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: تفسير القرآن الكريم استنادا على صفوة التفاسير مع دكتورنا نفيسة علي

sautu Khadija undo de itinamo se o de itibe fajirire Lailatul Qadri nafsu mako de iti wonani amana wonani de itare o de iti o hebi to muanina o siuti Sayyida Khadija doftimo yari mo habe ittemako yahi doftimo de itinimo o do diwna der diungol yahi wallinimo de itinimo bana no dada de itinirta bingel ellaani no der seremen Kenya wakati do Sayyida Khadija o de botegal amma ha dubi kam o dubi dada o do mari dubi sappa e jeego e joyi annabi jamen Muhammad sallallahu alaihi wasallama o sala e dubi sappa e nay Annabi sallallahu alaihi wasallama de iti wali de iti dani ne dani go Sayyida Khadija do lara mo do ha nafsu mun de iti be de hebi o de iti o dani go bana no dada larirta bingel de ini nafsu mun de iti ne nafsu mun de iti summa qamat fatasallalat ala hazarin hatta idha balagatil bab indafa'at إلى الطريق الخالي تحس خطاها نحو ابن عمها ورقة ابن نوفل ومكة ما تزال تنعم بغفوة الصبح والكون يبدأ تفتحه للضوء والحياة وجاءت ورقة أي خديجة جاءت إلى ورقة فأقعده الشيخوها على النهوض للقائها ولكنه ما كاد يصغى إلى ما تتحدث به حتى اهتز منفعلا وتدفقت الحيوية في بدنه الواهن فانتفض يقول في حماسة قدوس قدوس والذي نفس ورق بيده لئن كنت صديقا والذي نفس ورقة بيده لئن كنت صدقتيني يا خديجة لقد جاءه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى وعيسى وإنه لنبي هذه الأمة فقولي له فليثبت ما شاء الله دي سيدة خديجة بنت خويلد وتابتني النبي محمد صلى الله عليه وسلم داني دئتي وأمي بحكيلل ويربي دمغال بحكيلل tada mugal dimba tadi utina nulado Allah sallallahu alaihi wasallam be dubi je o mari sappa e jeego e joydo se onangi lawol wodo dabita lawol sare waraga tumnu nawfal bi ba panyo mako nden makka bo en do andi do taskiti do deiti do rena fajirire je warata nulado kesum risala kesa go jippi Khadija ha o yotti ha nawfal waragatum nu nawfal o yotti waragatum nu nawfal waragatum nu nawfal bo ndotti di naywi nayewu tayida be mako ha o yotti o yidi be nawfal waragatum nu nawfal

0: yo wartani annabi jo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wo yottibe hakilal banano o vurtiri no o wari o tawi dum do daani banano o acciri dum do daani o tawi o fotay no o seyri do bo o fotay o jooda be seyo no o seyri do bo o yida o diwtina dum se o joodi o do laara dum tan do daani go do reena se to fini ne nafsu maako bo badi sankutugo badi feccutugo badi sankutugo be seyo nde o gori ko ummata o viata dum albisir naginna wol nasiri wala ko woni doma alla on lenini laado mun ha doma do won o do reena wa fi hadisi sayyida aisha en laran ko sayyida aisha yewtani en ha be khadija laylatu alwahyi ko inda badil wahyi wakati aisha radiyallahu عن بد قالت فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل عبد العزة خديجة أنا امرؤ يكتب الإنجيل بالعبرانية وكان شيخا كبيرا قد عمى فقالت له خديجة يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك فأخبره صلى الله عليه وسلم بخبر ما رأى وسمي فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل على موسى عليه السلام يا ليتني فيها جزعا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم قال نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوديه وإن يتركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا
1: بديت راديو النور بديت برنامج ميدان نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم نبي

الثلاثة أولها وآخرها أدناها وهو الماء، ويستحب أن يفطر على وتر ثلاث أو خمس أو سبع، لقول أنس بن مالك رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي المغرب، فإن لم تكن فعلى تمرات، فإن لم تكن حصوات من ماء. نعم نن سمتاري لا تدو وتر دو رطب دبنوجة كتش بي آدم سمتر بدبنوجة كتش تهباكي ببدبنوجة جرد تهباكي ببنديم كبوري تدوغو حكو سمتر تيرو رطب أما بحامن دو ينواني بلدنگا وندرك رطب كسا دمسيبي اللهوين أني تما جوغي دم كودiga ياسي ودي كوبا نكوري داين كودiga مكا ودي dibinoje kecce kanjo nan nabijo sumtirano kanjo buri teddugo mbarjaari sunna nennenta baawton boye bugo dibinoje jorde sumtira nennenta baawton boto pare baaka bo bi adama vobo vobrendia do yidama bo sumtari do lata do tat witr bi adama sumtira dum do tati ko do joyi ko do jeedidi to dum bobe ndiyam tati yawgo joyi jeedidi to dum dibinoje tati yawgo joyi yawgo jeedidi no yabana ke bi adama fu dum do der sunna tata bol may bu addu'a 'inda al-iftari iz kana sallallahu alayhi wa sallam yaqulu 'inda fitrihi allahumma laka sumna wa 'ala rizqika aftarna fataqabbal minna innaka antas samiu al-alim. Naam wadu goddo haya ke sumtugo ngam annabi sallallahu alayhi wa sallam ulati no to wadu sumtugo do wada do wadu wada do hado ama ko may do wi'a jawmirawa an min sumani ebo be risku maada min do sumtira jawmirawo on hokki amin sembe no min sumira min sumini jawmirawo jawmirawo riski min bono min sumtira fatakabbal minna jawmirawo am jabanu amin ngam ando ananowo a andudo bo. Naam jawmirawo famnien yaada ma do yidama o wada du'a yake to wari sumtugo do mari mustajaba haton ero non kana ibnu umar abdullah ibnu umar bo ولاتنا تورسوم تورو فيايو اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي ذنوبي. عبد الله بن عمر بوكان كبو ولاتنا تورسوم تورو نتورا جاومي راو بهنو يمون هنو يمون جسدوم فيسدوم دو يافنم ونوني يافنم جنوباجي ما حديث جلو ما عدو إري لو بوري سا ودو راو ميردنا وام

إن لارتا دي من كان يموني دمي. أولا المبالغة في المضمضة والاستنشاق عند الوضوء وسلم وبارك في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فقد كره له صلى الله عليه وسلم المبالغة إلا في استنشاق دينغو وبين نسبين النبي صلى الله عليه وسلم والمبالغة حصر كناهو seto lati arusumi to arusumi kata duddunu sorkindago nam be usbugo dolum jayanan bi adama modugo ndiyam gatata ndiyam dilla ha jawfu bi adama to ndiyam sali nga duddini usbugo ko sorkingo to ndiyam salai sumay ma vonnai to ndiyam sali bo sumay ma vonni kanyo ni kujamai bi adama daita dum mon buri ka foti ado duddina sorkingo ko foto tra kutini ndiyam go sala sumay ma nam to zi awa bi khuruji أو الجماع والكفار نونن هباغو حكونا تيري دي رابي نغم هبغو جانيان كو ياتا فورتينغو مزي توي جاني فورتينغو جاني ني جماعو يان ودا بي آدم سوماي فوني دول تيمينا لي دول بولا كفارة دوماي على رينيون على فامنين ساليزان إدامة النظري بشهوة إلى الزوجة نونن ردينغو داردي darde judde gorko lara debbo mudun ko dum debbo on lara gorko mun darde judde kati on do sumi nonnon al fikru fi sha'anil jima nonnon jodugo numa yakeji teri dirabe jodan moy fulo jodi numa o yakoro numta allamsu bil yadi lil mar'ati aw mubasharatiha bil jasad nonnon wo memotirgo basharnugo teri dirabe

adama rujula wala khushu to dem gallo wancha bi adama bi ko rusugli dum ni khushu ka wonata kadi kanjon der sunnaji nangaram foka ndiyam ha der wundu ko tuta khamisan al istinshaq wal istinthar wal istinshaq jazbul ma'i bil anfi wal istinshar tarhuhu bin nafs min nafs لقوله صلى الله عليه وسلم وبالك في الاستنشاق إلا أن تكون صائما باوتون بو سوركينغو نديام بيفيفتو نديام من استنشاقو دو كاي موني سوركينغو نديام هادر كيني استنشار بو كان يوني فيفتو فيفو نديام من ورتنا دا تاو نيدا نديام واتا نديام هادر نورمون نسبتا هاكينمون جندتا لورا فيفا ورتنا angam annabi sallallahu alaihi wasallam umridum wa bibi adama dogu wadu nas sorkunu ndiyam a 50 tamando a wada dum a balagna a teddina wadu gomando sinato lati a rusumi to a rusumi kam ta ba fantunu ta fantunu hanis bitin gondiyam ngam bo hikma tata ndiyam man sorka sala yotta ha kononol tata ndiyam man sorka yewa suma nam to bi adama do sumi kam tata fantina hasor kingo be usbugo fu sala wada dum seddan non sala amma to sumai kam fantina dum gidadum nam bawton bo sadisan takhlilul lihya li qawli ammar ibn yasir wagad istaghraba istaghraba minhu takhlilul lihya wama yamna'ni ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته سيد جيغول من بو يعني سانكوتو وكودي غاسا وكودي دو توني دو لاراني وربي كادي تو بي ادم نانغي وسانكيتا غاسا من دو ونيانيا وتابيتين نديام ناس نرتوتون بودوم غام عمار بن ياسر او فيو لاري النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته سابيان الغسل ثلاثا إذ الفرد مرة واحدة والتسليس سنة جيري دابل ميربو لوتو غوتر ربا تتاتي نغم فاريل لكم لوتو غو مرة غوتل بنانوين لاري رنو آية أما تتاتي دابو دم سنة النبي صلى الله عليه وسلم سنة سنبي تو يس ديو جولي ولوتي وسيكان دتاتي تو جيتي ولوتي وسيكان دتاتي to juude mako jokke loti o sikande tati to lotu ko kosse dum nonnde tati nam mashu al uznaini zahiran wa batinan li fi'li rasul sallallahu alayhi wa sallam dalik nonnon mashu go noppi der mun be yasi mun fu ngam annabi sallallahu alayhi wa sallama wadi dum do fu don der sunna en non takhlilul asabi fil yadaini war rijlaini li qawli sallallahu alayhi wa sallama إذا توضعت فخلي الأصابع

في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره والفلك تجري

إن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره

إله غيره أفلا تتقون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا

أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم.